يتب دولت سالغان تور مبلغدن اقتصادي ونم يارتلمغان. 2013 يلدن 2015 يلغيچا كوب قيتم بلگولمگي خلاب قلب باشقورش و ملازمت اوبيكت برگن سوغاتلق بويم سوغاتلق پلنو قبل قلغان. Adil Yunus'ta intizamga, kanunga eğir hılap başka mes